صاحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله صاحبه، وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور، في نصها بتقول لا تحمي أي كحول.

مش نتكلم لغة دهلنا قصتنا ولا مش بصالك بحسن حالة تكون هي غير مارية بس ماشي يا عالم شوية بداية

قالوا الغرب حرية، قالوا الغرب سلمية، واحنا احنا صدقنا. قالوا الغرب متطور، قالوا الغرب متحضر، بس التاريخ والحاضر قالوا شي ثاني.